0: اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، طهير قلوبنا من كل وص يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendim.